0: شريك بس شوي بس
1: خمس سنين بيشتغل مصور صحفي بلبنان وهيانا اسا تشرين الاول 2024 اسرائيل الى سنة عم تقصف لبنان وانا واقف بين مصورين على تلة فوق الضاحية على اليمين في سبق مين بيجيب احلى لقطة للغارة وعلى الشمال في ناس نزحوا تحديدا من تحت هاي الغارة واجوا ناموا هون بالشارع
0: كيف عم تطلع لهون؟ قديش هلك هون ومن وين حضرتك؟ من اي منطقة يعني؟
2: نحن من ساحة الشريفات ومبدئيا بننزل ناخذ اغراضنا الصبح ونرجع نطلع من بيت هون
0: في بيت او محل عم تقعد فيه؟
2: لا ما في
3: نحن الحمد لله ما حدا سأل علينا
2: نحن دقينا وعملنا كذا اتصال مع كذا حدا وحتى عنا قريبين كتير يعني هن موجودين بمنطقة بيروت بمنطقة ضاحية حتى اللي كانوا بجنوب كمان قريبيننا كمان انتقلوا لهون بس كمان ما في مكان نحن مش من هلا عم نتحارب نحن عم نتحارب من يوم اللي نحن قلنا لا ونحن هاي هاتا من الزلة يعني اول على اخر هيدي بدنا نقولها لانه هاي حقيقة ما فينا نفر منها لانه اليوم كل واحد بده يحافظ على كرامته وعلى شرفه بده يقول انه انا مع المقاومة واذا ما قال مع المقاومة ما تاخذني بهالكلمة ممكن هلا نيلك انا ممكن هلا نحكيها بالعلن

0: Kapak sen hadi ya. Şöyle bak.
1: Ben de hindi de savurayım.
2: هيدي
3: صفا
4: هيدي
1: تحويلة
5: الغدير وهون أمان طيب
6: لك هلا بطل في شيء أمان
7: بس يقربوا
6: في شيء أمان يا كبير

0: ب 8 اكتوبر 2023 فتح حزب الله جبهة اسناد غزة وبلشت حرب مضبوطة بين لبنان واسرائيل. نزح شريط الحدودة ومقاطع الا يومين رايقين على هالضيع، عيد الاضحى والفطر.
1: أنا ناطرة العيد بس كرمال إجي شوف، لأنه ما شفت، هي أول مشوار بيجي، فلقيت السما طابق على الأرض عندي.
2: قد ايش صاركم بعاد عن البيت؟
1: بتسعة أكتوبر نزلنا، يعني كان أول يوم نزلنا على البزورية، قلنا يومين ثلاثة نزلنا للأولاد كل واحد غيارين مش أكتر، ومناوشات يعني بشكل عام إنه هيك بيصير من وقت لوقت. فسحبت.
2: شو حاملة بإيدك هلا؟
1: شو حاملة؟ انسى انسى،
2: خبرينا عنه الله، شو كنت تعملي فيهم؟
1: بقول لك ذكريات وأحلام. واو، أرض طاهرة ولا ممكن نتخلى مهما صار، بنرجع منعمر وبنقعد.
3: بس شوف بيت أهلي بيفتح قلبي، ها بيت أهلي القديم ربينا فيه، وها بيت خيي، ها بيت خيي، ها بيت عمي، كلهم كلهم للعائلة كلها، الحمد لله مسحوا الحي كله، مش فرقانة عنا، الحمد لله. يا رب النصر العاجل يا رب.
4: هيا كلها
0: غير. كل جيل هون له قصته مع إسرائيل وحروبة. أنا مثلاً حبلت فيي أمي بعنقيد الغضب بال96، وعيت على الدنيا بالتحرير سنة 2000، وعشت طفولتي مع حرب تموز.
5: عمرت بال2000، 2006 دمروا لي، رجعت عمرت بال2006 وهلأ دمروا لي بيتي.
0: موجة النزوح الأولى كانت من الضيعة الحدودية للنبطية ومحيطة، صرت كل ما بعد كل ما لقى الحياة طبيعية أكتر، كأنه فيش حرب هون. بس بقيت صور كل شي بيطلع بوجه، كان يضل حقني شعور إنه هذا كله رح يفجر شي نهار، وبدي يكون قادر أرجع شوفه. بالنبطية كان بعض الوضع رواق، مرقت زور أهلي، العيلة مجتمعة بس الكل خايفان على أولاد أختي رح يرجع يعيشوا اللي احنا عشناه.
6: ايه ما هي هيك حيصير كما تدين
0: انتزام. صرت ركز على أولاد كيف بكون وقت الحرب، وصورهم تيكون عندهم شيء يحضروه بس يخلص كل شيء. في يوم اجوا لعندي وسألوني، خالو معقول نموت كلنا هلأ؟ قلت لهم لا يا خالو، فيش حدا حيموت.
7: مين بعطي حطي بطاطا بيعطيني؟
8: لا يا عمتنا
9: يعني إنسان ناجح بيكون مثلي، بفيق من الصبح في الجزدان بغسل وجهه
8: داول اليوم كمان
9: بساعد أمهم، بحط الجزدان ومساري وبيمشي.
2: سمعتوا جدار الصوت من شوي؟
9: مش ما كنا نتخلو قوي، بس يصير عنا إحنا جدار صوت ايه بصير نروح نلعب بالماء مش
8: ند. يا ريت يطلع كل يوم جدار صوت،
9: احنا كل الوقت
8: ويقعدونا ويقعدونا بالكريدور او ويجوا اهالي ياخذونا. غلط بلا ما بتجيب تمام،
2: بس خلص شغل.

0: هو صورته من فترة الحرب، مش زرع حرب. الخليل هذا الشيء، برج البراجنة حرب.
1: إخلاء بعض المناطق اللي عم يجيها إنذارات إخلاء، فعلى سبيل المثال امبارح
0: وفي شيء صاير بالجنوب، انه ليك طلع صور صور ببيروت، بس انه في قصف بالجنوب، انه تبعتونا على الجنوب في مجزره فوق، بعدين لا بنخاف عليك. انا خي ما تخافش علي، ما بديش حدا يخاف علي.
2: اسرائيل صارت قاتله 183 صحافي بغزه وثمانيه بلبنان. اولهم كان عصام عبد الله باليوم الخامس من الحرب، لما استهدف الجيش الاسرائيلي تجمع للصحفيين بشكل مباشر.
3: هيك بنكون عم نصفوا لعصام اذا بنحكي الحقيقه، والا بنكون عم نقتل لعصام مرتين، مره بشغال الصاروخ ومره بالتنكر والرضوخ.
4: شو يا
5: شظيه؟
4: خبرني عنها لهيك، ولا هيك على
5: السطح.
4: شو يا
5: شظيه؟
4: شظيه والله منيح.
5: بنزلك على التلفزيون على السطح عنا.

0: 31 تموز نزلت صورت الشي حسن فضل الله، ولد عمره 10 سنين بحب يلعب فوتبول، قتلته إسرائيل. سبعتاش آب، أول مرة بشوف أشلاء طفل. كان في مجزرة بيطول بقضاء النبطية، وصلنا تاني يوم على الدفن ببلاد بمرج عيون. هي كانت أول مرة ببكي أنا وعم صور. رجعت على الضيعة وحكيت رفقاتي، اتفقنا نلتقى مثل العادة، زبطنا قاعدة على النهر، مكناش عارفين انه هي حتكون اخر قاعدة. كل السهرة وانا حاس حالي شخصين، كيف بلحظة هالقد قريب على الحرب وبلحظة هالقد بعيد، او يعني مش هالقد بعيد.
1: ولا مرة شي انضرب قدامي هيك بعين شفته.
2: انت سامع شخصة صاروخ؟
3: شخط صاروخ؟
2: سمعت شخط صاروخ؟ وين؟
3: هديك اليوم كله بيضرب التصوير. كل شيء مصيرة كنا نقول له أمكار. خلاص صار في مصيرة استطلاعية، في مصيرة انقباضية، في هرمز 450، هرمز 900.
4: هيدي هي طيارة هدية لحسام. شو ودي يحب يكون طيار فرسان تلوية
0: لكسوكنا لكلوفي. قربت للمدرسة، خبرون الأولاد أنه بدهم حرب بس عشان ما يروحوش على المدرسة.
5: هيدا ثلاثة
0: هو أمتين رسمتهم يا سون؟

0: بس انه سرا اقل من سنه.
1: هيدي اللي فوقها وهيدا
2: طلع.
3: وفلتت بايلول 2024.
4: لذلك يمكن القول بان جهاز الفيشر ليس فقط حزب الله يستعمله في لبنان، الاجهزه العسكريه تستعمله ايضا، الطواقم الطبيه والمستشفيات وعدد كبير.
5: كنا قاعدين بالبيت وسمعنا انه صار شيء بالضاحيه. بعدين تبين انه اجهزه البيجر تبع عناصر من حزب الله ومدنيين كمان تصاوبوا من وراء الانفجار تبع هيدا اجهزه البيجر. عم نحكي عن اكثر من 2800 اصابه وثمان شهداء لهلا حسب ما بعرف.
3: فجأة كان في ناس عم تنفجر شمال يمين، ببيتها، على الطريق، بمحلات الخضرة. يومتها فهمت قديش الحرب فيها تروح محل دموي بعد أكتر.
6: يا محمد! ريق مضوي أحمر شوي لك. كانت كل الأحمر هيك وهج وهج كان الشمس فتحت.
0: فيديك تشوف؟
1: شوف أنقاء.
6: خالد
7: أنا حاولت الصوت بس يبلش هو أنا بصوت. تعرفي خالد إحنا صرنا متعودين على جدار هالصوت، لما يقطع كم يوم بتحس بشي غريب، بتحس بشي زهق عن جد. لما إحنا جينا
6: تتا إنت صوتي هون.
0: فوت لجوا عشان أمك. يلا فوت لجوا يا عبيش، أنا برجع بعيط لك.
3: 23 أيلول بهاللحظة قلت صار لازم عدل جوابي قدام الأولاد إنه مبلا خاله معقول نموت.
8: هاي اليوم الوحيد هو يوم التنام ما بنفتح الفرن. هي صارت الغارة شو الساعة 7:15، كنا بعدنا مسكرين. وهو هون شغلنا ورا هذا البيت.
3: هاي وين؟
9: الله يسلمك. كله عم يكسر مش عارفين وين.
3: ايه
1: وانا على اعداء الله. بس انا هاي
3: يلا نزبط على البيت. نحن شفلين هلا بكير
8: شو وقت الظهيرة بلش. ما سمعتش الالارم بلش التفجيرات. نحكي اسرائيلية علمونا شايفين وقت الظهيرة، يعني كنت مفكرها الساعة 12، طبعا الساعة 11 يا جماعة بلشت الاسعافات. عم وين ضاربين لطلعت الاسعافات؟
10: امي عم بعمل لحمة بعجين، كصف شغال مش شغال اخر حمة، صدقني معها فرقانة معاي.
3: سيارة.
11: لا طيارة.
3: طب فوتوا على الكوريدور، فوتوا على الكوريدور. على الكوريدور. خليكم كلكم بالكوريدور. أمي.
11: تعال.
3: لا
11: ما
3: سيارة.
11: خلاص
3: اقعدوا. اقعدوا هون تعال.
1: حسن.
11: أندرى واحد استشفى رانا بحرب تون.
3: هذا قديم.
6: نوصل الحصاد.
11: عم تقول ما بدهم مندهر في دروب المستشفيات شو بك؟
12: اعطيني هذه الدولة عم يقول لك عنه.
13: وتلازيق وشاش.
11: رجعنا مقطوع. خلاص ان شاء الله.
9: هلا لسه تضطر مقطوع ما بطلع العالم، يبقى 5 دقايق بعد
11: شمال. صاروخ انتبه على رجع البيت.
2: نروح.
0: بس في كتير مطبات، في كتير غلاوات ورا. روق، حنطلع روق
13: يا امي، روق
0: روق شوي.

0: يلا بس خلص خلص.
1: شو صار هلا؟ اسمه الضيعة بالأخبار، وعم بسمع ضجة أولاد ببيتي ببيروت. صورتهم قاعدين عم يعملوا إشي عادية بايخة.
2: تعطينا عفيفة نربيهم
3: لا خليكم.
1: بس بعد رحلة النزوح هاي البياخة صار لها غير معنى. بيت الحرب توسع وتوسع، واللي نزح على بيروت رجع نزح من بيروت. وهالشباب بارح كنا على نهر الليطان بالجنوب، وقصة صرنا عمينا طرابلس بالشمال.
4: يلا زيف
5: ترى عربية
6: حلو. لا حلو مشينا مفاش ساعة واحدة.
5: يعني اكلت ولزق.
6: لك شو حد بيت اختي بديش خبرك كم غارة نزل
5: للوحدة كان نزل الدنيا.
7: بس مسافرين احنا نزلان
6: ما كنتوا
7: بزفتها. اجا صاروخ بالبنية البعيدة عنا على جنب الشارع دغري.
5: مستحيل
7: انا عقيدة وعندي سبب.
8: الفرق بيني وبينه يمكن هو انه انا قبل ما اكون ما كنت هيك. ليش انا بنتي مثلا لما انت بتخلفي ولد بتكوني عم تبني له مستقبل، يمكن هو وبطنك قاعد بتكوني انت قاعده عم تبني له مستقبل مثلا.
5: صحيح.
8: شو بدي اعمل له؟ شو بدي اسوي له؟ ما بدي يعيش اللي انا عشته بطفولتي. ما نحن قضيناها نركض من مدرسه الضيعه في عمليه نطلع نتخبى، امي تجرنا ورا بعض مثل البط، وشخدنا ساعه بملجا بالبريد، ساعه بملجا عند بنت عمتي مريم هلا خسفون بيري، ساعه بملجا مش عارفه وين. مزبوط ولا لا؟ انا طفولتي هيك قضيتها
7: بالنصر ان شاء الله بالنصر وقريبا جدا. ما نعمل هيك وانت على النبطيه هيك.
0: مين عم تشوفه من الشبيبة؟ مين مش عم تشوفه؟
9: عم شوف منيح الشباب يعني، بس مشكلة.
10: يلا؟ أيوة ليك الفاي شو حلو إذا بدكم. في فاي حلوة. هيدي أنا بابا فينا نقولها باللبناني الكلمة شحط وشحط. يعني سحبته سحب معي لبرا، ما كان بده يروح.
9: بس شوف انه في غارة على قصيبة بتسأل من في بالضايعة، بتشوف جروبات الضايعة بتعرف.
10: انا ما كنت متخيل شوف هالقد قصص. يعني بنسمع بال 45 شو صار وشو عمل هيدا وشو عمل هيدا، بس انه تقولي صرنا بال 2024 بخشوا دينتنا بالديمقراطية والقوانين وحقوق الانسان هالاخبار كلها صرنا حافظينها. ما بتشوفي شيء منهم هول ولا؟ وهلا بوقت كل العالم حامل كاميرات، كل العالم عم توثق، يعني ما في شيء كذب. اسرائيل لا بدها صاروخ ولا بدها نووي ولا بدها شيء، بدها انسان مؤمن بقضيته حامل هالباروده فقط لغايه.
1: ب 11 تشرين الأول قصفت إسرائيل منطقة النويرة ببيروت، مبنى فيه نازحين من الجنوب، وقتلت 22 شخص. فهمنا أنه بطل في بقعة آمنة هون.
11: بالأول فكرت أنا بدي أوصل، بس لما نزل الصاروخ خاص بكرة رح نسافر، يعني رح نترك البلد.
12: من المطعم استشهدهم ما خرجتهم يعني.
13: رايحين نركب الطيارة برا شهر.
14: رح نقعد 5 أيام بالأردن.
13: كتير حلوة الأردن.
15: زعلانة بس عشان تيتا. تيتا الأميرة الملكة اللي هي أجمل بنت بالعالم كلها، أنا بس عشان زعلانة عشانها. أنا مش متخيل كيف سافر وأتركها تيتا.

0: بعد سنة من الحرب المضبوطة وبعد شهر وشوي من الحرب المفتوحة كان صار فيه 1.4 مليون شخص نزحوا داخلياً بلبنان وتحولت معظم المدارس لمراكز إيواء. بالمدارس صارت الكاميرا تخوف، بطلت الناس ترتاح يبين وجه.
1: لا لا ما بنصور ما بنصور. لا
2: لما انضهرتوا من البيت عرفتوا حالكم لوين رايحين ولا خلص؟
3: لا لا لا ولا عشي، بس اتكلنا على الله ومشينا. ما بالمرة بالمرة كناش عارفين حالنا لوين رايحين توصلنا لهون.
0: صارت التقارير بلا وجوه، بلا أماكن محددة، بس قصص ونزوح ما بيخلص.
4: لك بس انزل.
5: هلا باي.

0: رجع شمشون يقعد لحال ورجعت أم تفكر فيهم وتشرد. طالما الحرب مطولة ما رح يرجع الأولاد، بس رح ضل عم صور لهم ليكون عندهم شي يحضروه بالآخر، بس يخلص كل شي يتذكروا كيف كانت طفولتهم وكيف خربت لهم إياها القذايف الإسرائيلية.
1: بدك ندق لهم فيديو كول؟ بدك ندق لهم فيديو كول؟
2: أبرني يا عمر، أنت يا تاتا كيفك يا قلبي؟ ها؟ وها خالو حسين بدي صورك.

0: Orthodox Jews around the world founded Agudat Yisrael in 1912 in opposition to the Zionist movement. It means the Union of Israel.
1: عندما ظهرت هذه الحركة أغوداث إسرائيل كانت تعتبر عقبة في وجه الحركة الصهيونية.
0: But Agudat Yisrael soon faced a major challenge.

0: أيوه.
1: أهم سلاح لأي أمة هو شبابها الواعي المثقف اللي هيأدي بطبيعة الحال لبنائها. إسرائيل تستهدف المدارس والجامعات والمراكز الثقافية والمؤسسات الثقافية والمسارح والمكاتب، علشان أهم سلاح لأي أمة هو تعليمها. إسرائيل شو عملت من 17؟ إسرائيل خلتنا كلياتنا تروماتايز للأبد.
2: Hope is our most powerful weapon! Keep Palestine!